ولا وايد دا بدا بدا ايها الولي بويد دا بلا دا هو ولا ايده هو هو هو هي وين العكس